وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولةٌ

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.

يعتقد البعض من أولياء الأمور مستمعين أن إجازة الصيف مخصصة للترفيه واللهو فقط، ولكن هي فرصة لتعميق الطاعة والعبادة لله عز وجل، فيجب على الأب أن يحرص على

0: تلفزيونية، لأن الوقت أيها الأحبة هو أغلى ما يملكه أي إنسان، ومن ثم يجب اغتنامه فيما يفيد دائما، كما كان نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوصي. إذن على أولياء الأمور استثمار هذه المدة المهمة من العام في متابعة أبنائهم وتعميق انتمائهم الوطني والتزامهم الديني والأخلاقي، وتدريب الابن على الواجبات الاجتماعية ومهارات التعامل مع الآخرين حسب السن. فالإجازة وأوقات الفراغ تتسع للكثير مما لا تتسع له فترة الإجازة، كما ينبغي أحبتنا أن يحظى الابن في فترة الإجازة الصيفية بشيء من الحرية المنضبطة وليست المطلقة، أي أن تكون تحركات الأبناء في هذه السن تحت مظلة وتوجيه الآباء والأمهات، مع الحرص على التعامل النفسي المتوازن. فلا حرية مطلقة ولا عنف في التعامل ولا تهاون وتفريط في التزام الأبناء بالقيم والأخلاق في كل سلوك يصدر عنهم. ومن مخاطر سلوك الأطفال والشباب في الإجازة الصيفية التعامل السيء مع التكنولوجيا، حيث فيها الوقت مفتوح وكثير من الأهل لا يدرون ماذا يفعل أبناؤهم، وهنا مكمن الخطورة، ما يؤدي إلى سحب الشاب من بقية النشاطات الأخرى مثل ممارسة الرياضة والقراءة والتثقيف، بل وأداء الصلاة في وقتها، وعدم التهاون في أداء جميع الفروض. فوسائل التواصل الاجتماعي تجذب الأولاد والبنات بشكل إدماني ما يصعب عليهم مقاومتها، وهنا سيقعون في حالة اندماج شديد. لذلك يرى خبراء الطب النفسي ضرورة وجود خريطة واقعية لقضاء الإجازة الصيفية، وأن تتضمن أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتسلية وممارسة الرياضة بأشكالها. فالشخصية الإنسانية تحتاج أن تحافظ على التوازن بين احتياجات الجسد والعقل والروح، والتنوع في الأنشطة مطلوب، وهو يسهم بشكل كبير في تكوين الشخصية وبنائها البناء السليم. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة المؤمنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم

0: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع الفلك بأعيننا
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم

0: إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أقبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الطارق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الطارق.
2: عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور. فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتسيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة.

0: المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال، ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية. كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان عن السهر الطويل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى الرسالة، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ فارس عباد.

0: العظيم.
1: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ فارس عباد. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
2: سبحانك اللهم،
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
2: كل هم،
1: وأبعد عني كل غم،
2: كل غم،
1: وأخرجني

صبري وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي نستمع وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم

أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.

من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك.

قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه،

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.

0: العظيم.
1: كنا مع آيات مباركات تحوي العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.

0: تضليل الكفرة والمفسدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لله ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة مريم عليها السلام.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نبقى الآن مع هذه التلاوة العطرة لسورة الأحزاب، يتلوها عليكم القارئ خليفة الطنهجي.

0: مستمعين الكرام، كنا مع تلاوة خاشعة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة الأحزاب.
1: تغريدات أسرية.

0: تغريدات أسرية.
1: أختي الكريمة، إن تقديم النصائح دائما للزوج بطريقة لا يراعى فيها قوامته ولا رجولته يعد تصريحا من الزوجة بأنها لا تثق بزوجها ولا بقدراته.
0: تغريدات أسرية.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: نحيا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: اللهم يا

0: لا تضيع ودائعه. استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة السجدة.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة السجدة.

0: تصنع لي يومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج عود تلفت.
1: اللهم ارزقنا في هذا الصباح العفو والعافية والسعة في الرزق، وباعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة، واجعلنا من أهل الجنة، واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أجود الأجودين.
0: أحاديث الصباح.
1: الذاكر الله لا تدنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، فذكره سبحانه وتعالى باب مفتوح بين العبد وربه ما لم يغلقه العبد بغفلته. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية

0: رواه النسائي وصححه الألباني.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بس

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: رواه أبو داود.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
0: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الإسلام.

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أحاديث الصباح.
3: جاء القرآن الكريم بأسلوب القصة، ذلك أن النفس تحب وتتشوق لمعرفة أحداثها ونتائجها، كما أن القصة أسلوب سهل لتوصيل الحكمة والمعنى المراد.
4: سورة العنكبوت، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة العنكبوت.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
3: الحمد لله الذي جعل في القصص عبرا ودروسا تثبت القلوب وتزكي النفوس. واليوم نقف مع قصة تحمل لنا من الفوائد ما يعيننا على حياتنا. قصص من الكتاب والسنة.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة القلب الأسود، فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره ربنا جل وعلا في كتابه، فقال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقلب المؤمن أبيض، ولكن إذا أذنب ذنبا صار فيه نقطة سوداء، فإذا تاب من هذا الذنب واستغفر فإن الله عز وجل يمحو هذه النقطة السوداء ويرجع قلبه أبيضا نظيفا. ولكن إذا أذنب وأذنب وأذنب فإن هذه النقط وهذه النكت السوداء تكثر في القلب حتى يصبح هذا القلب أسود، لا يعرف الحق ولا يشمئز من الباطل، بل يصير محبا للشر كارها للخير، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، إن القلوب تمرض كما تمرض الأجساد،

ومن أخطر وأعظم أمراض القلوب القسوة. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالقلب الذي يتكبر على الله ويتكبر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القلب الذي يعيش في ظلام وضلال مبين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وأعظم عقوبة من الله للعبد هي قسوة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك علامات تدل على قسوة القلب، ومن هذه العلامات عدم رؤية الأشياء على حقيقتها. فالعبد إذا قسى قلبه تغيرت الحقائق أمامه، وتراه يرى الخير شرا ويرى الشر خيرا، ويستهزئ بمن يتمسك بالحق. وسبب ذلك هو الغطاء الأسود الذي صار على قلبه بسبب الذنوب والفتن التي دخلت في قلبه، فصار قلبه أسودا. وهذا الغطاء هو الران الذي قال الله عز وجل عنه في القرآن الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن العلامات التي تدل على قسوة القلب عدم الاتعاظ والاعتبار بما يرى أمامه من الدروس والعبر، فترى صاحب هذا القلب القاسي يرى أمامه من يموت فلا يعتبر، ويرى أمامه هذا المتعاطي للخمر والمخدرات يموت ميتة سيئة فلا يتعظ، ويرى أمامه العاق لوالديه وماذا أصابه بسبب هذا الذنب العظيم، ولكنه لا يعتبر. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ومن العلامات التي تدل على قسوة القلب أن صاحب هذا القلب القاسي يحب الشهوات المحرمة ويرد الحق ويحب الباطل ويفرح إذا حصلت الفتن. قال الله عز وجل في سورة الحج: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فالقلب القاسي جعله الشيطان مستودعا يضع فيه الشهوات والشبهات التي تصد عن دين الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من شر الشيطان ووسوسته. إخواني الأكارم، أخواتي الكريمات، هنا يأتي السؤال: ما هي أسباب قسوة القلب؟

0: الجواب أن السبب الأول لقسوة القلب الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد أتى رجل للحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، إنني أعاني من قسوة قلبي. فقال له الإمام الحسن البصري: أذبه من الذكر، يعني أكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله يذيب هذه القسوة ويجعل قلبك حيا خاشعا لله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني من أسباب قسوة القلب الذنوب، فإنها إذا كثرت قسى القلب وصار عليه غطاء الران. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من قسوة القلب. إخواني المستمعين، أخوات المستمعات، وهنا يأتي السؤال: ما هو العلاج للقلب القاسي؟ فالجواب أن العلاج الأول لقسوة القلب أن تدعو ربك أن يلين قلبك ويذهب قساوته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. فكان عليه الصلاة والسلام يردد هذا الدعاء. والعلاج الثاني لقسوة القلب هو العناية بالطفل اليتيم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يشتكي من قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح برأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. والعلاج الثالث لقسوة القلب الذهاب إلى المقابر. فاذهب وانظر إلى هذه القبور، فإن ذلك سبب قوي في ذهاب قسوة القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة وفاة الطفل الصغير إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ترى كيف كانت ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المؤلم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. الإكثار من ذكر الله براءة من النفاق، وفكاك من أسر الهوى، وجسر يصل به المؤمن إلى مرضات ربه، وما أعده له من النعيم المقيم.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا

هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه.

مئة مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: أثير الصباح
2: ذات الصيفية الدراسية، فتعليم الابن مهارة جديدة مثل ترتيب وقته أو بعض الأعمال اليدوية أو استخدام أدوات مفيدة أو ممارسة هواية نافعة يجعله يشعر بقيمته وقدرته على الإنجاز. ومن ضمن الأفكار أن يذهب الآباء بأبنائهم في رحلة داخلية، سواء عند أحد الأودية أو المسطحات المائية أو مراعاة درجات الحرارة، ويحملوا معهم ألوانا مائية ويطلبون من أبنائهم الرسم على الصخور على سبيل المثال، فيجد الأبناء متعة كبيرة في هذا الأمر، كما أنهم سوف يبدعون في التعبير عن أفكارهم من خلال الرسم. من أجمل ما يمكن أن تحمله أيضا الإجازة الصيفية للأبناء أيها الكرام فرصة الاقتراب من القرآن الكريم، فالقرآن كتاب هداية وبناء، وصحبته تصنع في النفس معاني الصبر والطمأنينة والانضباط. ومن كثرة المشاغل خلال العام الدراسي قد يجد بعض الأبناء صعوبة في تخصيص وقت كاف للتلاوة والتدبر، فتأتي الإجازة لتكون مساحة مناسبة لتعميق الصلة بكتاب الله. وليس المقصد هو قراءة القرآن فقط، وإنما تجاوز ذلك بتدبر الآيات والنظر في أحوال الأمم السابقة في القصص الموجودة في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من القرآن لا يقتصر على التلاوة فقط، وإنما يمتد إلى التدبر وفهم المعاني التي تهذب السلوك وتوجه الإنسان. كما أنه من المهم أن يشعر الأبناء أن العبادة جزء من حياتهم اليومية، وأنها لحظات تمنح القلب راحة وسكينة، بعيدا عن أن تكون مرتبطة فقط بالأوامر والتوجيهات. فحين يرى الابن والديه قريبين من القرآن الكريم والذكر والعمل الصالح، تصبح أمامه واقعا يعيشه لا كلمات يسمعها فقط. والإجازة الصيفية فرصة ذهبية لاستثمار أوقات الفراغ من خلال الالتحاق بالدورات المكثفة لتحفيظ القرآن عبر الحلقات الصيفية المتاحة في مساجد المنطقة والمراكز التعليمية الخاصة بتحفيظ القرآن وتدارس علومه. وتعتبر الحلقات القرآنية إحدى الوسائل الفعالة في مواجهة الانحرافات السلوكية، حيث إن الحلقة القرآنية التي تركز على التربية الإيمانية وتعمل على غرسها في نفوس طلابها منذ التحاقهم بها تؤدي إلى تنمية جوانب شخصياتهم، ومما يساعد على ذلك وجود برامج تربوية تكون مرتبطة بالمراكز التي يتردد عليها الأطفال سواء للدرس أو للحفظ.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: اللهم ارزقنا ذكرا طيبا وسيرة حسنة بين خلقك، نستأنس بها في حياتنا ونكرم بها بعد وفاتنا، يا رب

وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج

البشر وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح إذاعة

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد

0: غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية. من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة، يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة. ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل في التعلم.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا السؤال في سؤاله فضيلة الشيخ يسأل يقول عنده عملية جراحية في إصبع الإبهام في اليد.
3: نعم.
2: وعليها لفافة طبية تستمر لمدة 3 أسابيع.
3: نعم.
2: يقول بالنسبة للوضوء أمسح عليها، وللاستحمام أستعمل كيس بلاستيك.
3: نعم.
2: يوضع على اليد، فهل يمتنع عن الجماع في هذه الفترة حتى يشفى؟
3: لا لا لا يشترط أن يمتنع.
2: نعم.
3: فهنا حكم من يمسح على الجبيرة، هذه جبيرة.
2: أي نعم.
3: إصابة، لأن إذا وصل الماء إلى الجرح يضره ويتسبب ربما في تأخر الشفاء.
2: نعم.
3: فعليه أن يغسل الأعضاء التي يستطيع أن يغسلها.
2: نعم. نعم.
3: إذا عند وضوئه ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
2: نعم.
3: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما قال عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه.
3: فقلت الأعضاء التي تستطيع تغسل اغسلها.
2: اي نعم.
3: وفي أعضاء طبعا تنمسح، الرأس والأذنين هي. نعم. طبعا مسح، وبقية الأعضاء تغسل.
2: نعم.
3: وهذا الجزء إذا جئت إليه اغسل المكان الضرر في الإبهام.
2: نعم.
3: اغسل كل الأصابع مع الكف، ها، ثم امسح مسحة خفيفة على
2: الإبهام
3: بالماء على هذا الإبهام، هاي المسح على الجبيرة. ولكن لا تمتنع عن بالنسبة للجنابة، لأن المغتسل من الجنابة لا بد له أن يعمم كل البدن.
2: نعم.
3: بالماء.
2: لأجل ذلك أتوقع سأل.
3: إيه نعم. نعم. فأنت اغتسل واغسل بدن كله إلا هذا العضو، امسح عليه، واحتياطا كما قال بعض الفقهاء، احتياطا لو تيممت جيد. نعم.
2: أحسن الله إليك.
3: مع الغسل. نعم. لو تيممت احتياطا.
2: نعم.
3: نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم.

0: من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة تحدثت عن الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ثم تطرقت إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة، سورة الدخان، تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: فيما مضى استمعتم إلى تلاوة مباركة لسورة الدخان، كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام، بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي، يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى وتستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض.

عرض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست ترثا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر لفصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم إلى سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره

على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.

في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وأجلب

أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم

0: إذا
1: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة من سورة الإسراء كانت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يأتي من الوقت تستمعون لتلاوة عطرة من سورة الأنفال بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.

مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة، وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو: كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض

من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة النساء. من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. إلى جانب ذلك، هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم، كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح. فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس، وهذا خطأ كبير. وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي، باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح،
3: أثير الروح.
0: مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة البقرة. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سورة سبأ استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

العطلة الصيفية أيها الأحبة فترة مهمة جدا من عمر الأطفال والطلاب بشكل عام، فهي لا تقل أهمية عن فترة الدراسة. ففي العطلة من المفروض أن يحظى الأولاد بأقساط من التعليم والترفيه والتربية والنمو أيضا. لذلك فإن التخطيط لكيفية قضاء العطلة والاستفادة منها يحتاج لوقفة وتمعن، وإلا هدر الوقت هباء وكان لها تأثيرا سلبيا عليهم. على الأهل أن يدركوا أهمية العطلة الصيفية بالنسبة لأولادهم، خصوصا إذا كانوا في مرحلة الطفولة، فهم ليس لديهم نمط الحياة نفسه الذي لدى البالغين، ويحتاجون إلى الراحة للتخلص من أعباء الحياة. ومن أبرز الأسباب التي تدعو لحاجة الطفل إلى هذه الفترة أي العطلة الصيفية الشعور بالاسترخاء. فوجود الطفل لساعات طويلة في الحضانة أو المدرسة مع الأقران والعديد من المحفزات والضوضاء والتعليمات من حوله يتطلب منه البحث عن الهدوء والاسترخاء. الشعور بالإرهاق يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية. الطفل يشعر بالإرهاق والتعب مثل الأهل، فبعد 40 ساعة عمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منهم وما عليهم إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه سواء كان في المدرسة أو الحضانة. كذلك مما يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية الشعور بالتوتر. فالضغوطات التي يمر بها الطالب خلال السنة الدراسية مثل المشاكل في العلاقات مع الأصدقاء وتوقعات الأهل من أبنائهم من الدروس والامتحانات والضوضاء من حولهم كلها تسبب التوتر للطالب. كما أنه لا بد من التخلص من الروتين اليومي. العودة إلى المنزل يوميا بعد يوم دراسي طويل وتناول وجبة الغذاء وحل الواجبات المنزلية والنشاطات اللامنهجية والاستحمام ثم قراءة قصة والذهاب إلى النوم كلها تؤدي للشعور بالملل والروتين. ألبوم الذكريات. تتيح العطلة الصيفية للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته. فالطفل مثلا يتذكر لفترة طويلة اشتراكه بالمخيمات الصيفية مع الأصدقاء واللعب في حديقة المنزل والحي مع أولاد الجيران وغيرها من الفعاليات الممتعة. ولكن يجب الانتباه إلى أن يظل عقل الطفل نشطا من الناحية التعليمية خلال العطلة الصيفية، لأنه إذا سمح الأهل لأطفاله

أطفالهم نسيان أمر الدراسة، فإن ذلك سيؤثر على فقدان الطفل لمهارات القراءة والكتابة والحساب. لذلك بإمكان الأهل تحفيز العقل بالعديد من الطرق والأساليب التي لن تكلف كثيرا أو لن تقابل برفض عنيد من قبل الطفل، وفي نفس الوقت تساعد على تجنب فقدان المهارة الذهنية للطفل.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة. سورة الفرقان بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، والتي كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة 2017 للميلاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، والتي كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة، 2017 للميلاد. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: تستمعون الآن إلى الشيخ أبو بكر الشاطري في تلاوة طيبة من سورة الرعد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد. أعوذ

0: رواه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم.

0: البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن مضت الهجرة النبوية، وبعد أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المدينة المنورة في ذلك الزمن الشريف، وتحديدا في بيت من بيوت الصحابة الكرام، وقعت حادثة عجيبة فيها من الجد والعبادة والاجتهاد والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. رجل صالح يريد الآخرة، يقوم الليل ويصوم النهار ويعرض عن الدنيا ويعرض عن ملذاتها، لكن صاحبه حين زاره في منزله رأى شيئا يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى تأمل. قصتنا في هذا اليوم قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي وأبي الدرداء، واسمه عويمر ابن قيس الأنصاري رضي الله عنهما. آخى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم مؤاخاة مواساة، وليست كالتي كانت في أول الهجرة التي كانت عقدت بين المهاجرين والأنصار ليتوارثوا بها، فقد نسخت. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في يوم من الأيام، زار سلمان الفارسي رضي الله عنه، زار أخاه أبا الدرداء في بيته، فدخل سلمان البيت فوجد أم الدرداء واسمها خيرة الأسلمية رضي الله عنها، وجد أم الدرداء متبذلة، يعني على حال غير معتادة، رأى عليها أثر التبذل وترك الزينة، يعني تلبس ثياب الخدمة وتلبس ثياب عمل البيت وتركت التزين والتجمل. وهنا ربما يسأل سائل، يعني شلون سلمان الفارسي دخل في منزل صاحبه وشاف زوجته على هذه الهيئة، ولا هي تسترت ولا هي تغطت عنه، فكانت هذه الزيارة وهذا الحوار وهذا المشهد قبل أن يفرض الحجاب على المسلمات. فسألها ما شأنك، سألها عن سبب هذه الحالة وهذا الوضع، فقالت له وهي تكشف عن حالهم مع أبي الدرداء رضي الله عنه، فقالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني من كثر ما هو معرض عن الدنيا وترك الدنيا وملذاتها، أبا الدرداء رضي الله عنه انصرف انصرافا شديدا إلى العبادة، حتى ترك بعض مال أهله عليه من حق، يعني حتى الحق الشرعي لزوجته تركه، حتى الأمور البسيطة والحقوق اللي له واللي عليها الدنيوية تركها، وترك كل ما فيها. لماذا؟ أراد رضي الله عنه أن يتفرغ للعبادة فقط، أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والعبادات، أهمل نفسه وأهله وعياله وبيته، كل ذلك لأجل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والأعمال الصالحة. الآن بدأ سلمان رضي الله عنه ينظر إلى الأمر بنظرة مختلفة، يعني قليلا نظرة الصاحب الحكيم، وهو الآن مندهش وقد استوقفه هذا المشهد، لأن العبادة في الإسلام ليست أن يضيع الإنسان حقا باسم حق آخر، وليست الطاعة أن يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق ثم يقصر في حقوق النفس والأهل والضيف. ثم ذهب أبو الدرداء ليجهز الأكل للضيف، ضيفه سلمان الفارسي رضي الله عنه، فلما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه

قرب الطعام لسلمان، وأبو الدرداء امتنع عن الأكل، فقط قدم له الأكل لأنه كان صائما في ذلك اليوم، فقال له سلمان كل، فقال أبو الدرداء إني صائم، فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، يعني شلون أنا ضيف عندك وياك البيت وتتركني آكل بروحي، لا طول اليوم صيام وتارك أهلك وهاملهم ومتفرغ للصلاة ومقبل على العبادة، لكن تركت الدنيا والحقوق التي لك والتي عليك. يعني منصدم من هذا التصرف وهو الآن جالس يتأمل. فما قبلها سلمان رضي الله عنه، فأمره وطلب منه أن يأكل معه، وإلا فلن يأكل من هذا الطعام. فأكل أبو الدرداء، وتخيلوا هذا المشهد الآن، يأمر صاحبه أن يفطر من صوم النافلة، لا لأنه يكره لصاحبه أنه يقدم على الخير ويفعل الخير، لكن لأنه يريد أن يعلمه أن الخير يحتاج إلى ميزان، وأن النفس لها حق، والضيف له حق، والجسد له حق. ثم جاء الليل وغربت الشمس، الآن وقت النوم، فقام أبو الدرداء يريد أن يصلي من أول الليل، يبي يصلي قيام الليل تقربا لله عز وجل، فهو مسخر نفسه وقته كلها لطاعة الله عز وجل. فقال له سلمان نم، ارقد، خل جسمك ياخذ حظه من الراحة شوي، صيام في النهار وقيام في الليل، يعني حتى جسمك ما أخذ نصيبه من الراحة. فأخذ بكلامه ونام رضي الله عنه. ثم قام مرة أخرى، يعني بعد ما نام كان يبغي يصلي في وسط الليل، فقال له سلمان رضي الله عنه نم. ثم ناموا، فلما كان آخر الليل جلس سلمان رضي الله عنه وقال له الآن قم. لما وصل الوقت إلى آخره، آخر الليل، الآن سلمان رضي الله عنه أخبر أخاه أن الوقت قد حان لقيام الليل، فقاما فصليا إلى أن انتهوا من صلاتهم وعبادتهم، وبعد أن أخذوا حظهم من الدنيا في النوم والراحة، وتقربوا في آخر الليل بالصلاة. هنا سلمان رضي الله عنه قال لأخيه إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. قاعدة عظيمة وكلمات جميلة، وهي كلمات قليلة لكنها ترسم منهج حياة كامل لكل مسلم. إن لربك عليك حق، فلا تفرط في الصلاة ولا في القرآن ولا في ذكر الله ولا في طاعة الله. لنفسك عليك حق كذلك، لا تهلك جسدك ولا تفسد صحتك ولا تحمل نفسك ما لا تطيق حتى تمل وتنقطع. ولأهلك عليك حق، فلا تكن صالحا بعيدا عن بيتك، ولا عابدا قاسيا على أهلك، ولا منشغلا بالخير عن أقرب الناس إليك. ولضيفك عليك حق، ولعملك عليك حق، ولوقتك عليك حق، ولعملك ولخدمك وعمالك وموظفينك وطلابك عليك حق. انتبه، لا تنشغل بشيء عن آخر. لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. ونحن في هذه الحادثة نتأمل قليلا، وبالأخص في هذا التوجيه النبوي من نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء أكثر من العبادة وزد في ذلك، بل أقر سلمان رضي الله عنه، لأن الهدي النبوي هدي توازن ورحمة وموازنة. وفي الحديث عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، خير الأعمال ما استمر عليه صاحبه وداوم عليها، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهنا كذلك ننتبه أن الأمر في الانشغال في الدنيا والأمور الدنيوية هو أشد وأخطر، لابد أن ننتبه. فإذا كان الإنسان قد ينهى عن الإفراط في عبادة نافلة والتقرب إلى الله عز وجل، إذا ترتب عليها تضييع الحقوق، وكيف بمن يضيع حق ربه

0: وأهله ونفسه بسبب دنيا فانية. تخيل يضيع حق الحقوق التي له بسبب تجارة أو عمل أو ربما لعب، ينشغل حتى يترك الصلاة، ينشغل حتى يهجر القرآن، ينشغل بالهاتف وينشغل بالمجالس والقيل والقال والسفر حتى لا يبقى لله في يومه نصيب. هذا الأمر نحتاجه كثيرا، خاصة في أيامنا هذه وفي إجازة الصيف كذلك. بعض الشباب يعيش إجازته وبلا هدف ولا برنامج، نوم طويل وسهر وفراغ وهاتف، ثم تذهب الأيام بلا فائدة ولا أثر. وبعضهم على العكس، إذا تحمس للخير وضع لنفسه برنامج شديد لا يطيقه، يقول سأحفظ كذا وسأقرأ كذا وسأمارس الرياضة كذا وسأمنع نفسي من الراحة والترفيه، يبدأ بقوة ثم يضعف، يتحمس أسبوع ثم ينقطع. وهنا في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما عبرة، أنه ليست الهمة أن والعبرة أن تحرق نفسك في أول الطريق، بل أن تثبت وأن تستمر وإن كان العمل قليلا. وليست القوة بأن تبدأ بأقصى ما تستطيع، بل أن تختار ما تقدر على أن تستمر عليه. وفي حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها وتذكر من عبادتها، يعني كانت مجتهدة في العبادة. فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. فالدين أيها الأحبة، ديننا دين يسر لا عسر، وكما ذكر في الحديث إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

مستمعين الأفاضل، لطالما كانت الإجازة الصيفية أمرا يشغل بال أولياء الأمور لضرورة شغل أبنائهم في أمور حياتية تفيدهم وعدم تركهم يقضون أيام الإجازة الطويلة في اللهو والكسل. ويؤكد التربويون على ضرورة الموازنة بين البرامج الصيفية والترفيهية للأطفال بعد العام الدراسي المتعب بالنسبة للأطفال وطاقتهم الكبيرة المكبوتة للمرح واللعب. فعطلة الصيف تعتبر من أطول الفترات التي يقضيها الأبناء بعيدا عن الروتين المدرسي الذي اعتادوا عليه طيلة فترة العام الدراسي. وقد يعتقد البعض أيها الأحبة أن فترة التعليم مقترنة فقط بوقت المدرسة، لكن في الحقيقة هناك الكثير من الفوائد المترتبة على أهمية إشراك الأبناء في برامج التعليم الصيفية. منها التأكد من عدم تراجع قدرات الطفل، فالابتعاد عن التعليم والمطالعة والكتب والالتهاء باللعب فقط يخلق فجوة تعليمية، حيث ينسى الطفل جل ما تعلمه خلال المرحلة الدراسية الفائتة. كما أن البرامج التعليمية الصيفية غالبا ما تتم باستخدام أساليب مشوقة مثل اللعب والجري وغيرها، مما يساهم في تنمية الجانبين البدني والعقلي عند الطفل. فبرامج الصيف التعليمية تتيح للطفل فرصة لتحقيق تواصل اجتماعي أكبر مع مجموعة من الأطفال واكتساب مهارات ولغات جديدة، مما يساهم في تنظيم

0: أوقات نوم الطفل والحفاظ على صحة جسده. لذلك يجب الحرص على إحداث موازنة بين إشراك الطفل في البرامج التعليمية والبرامج الترفيهية حتى لا يضيع وقت الصيف الثمين في اللعب والمرح فقط دون فائدة. كما يفضل أن يركز أولياء الأمور على توجيه أبنائهم إلى ممارسة الأنشطة المختلفة عما كانوا يقومون به أثناء فترة الدراسة، مثل القراءة الترفيهية والاشتراك في النوادي الرياضية والفنية وزيارة الأماكن الأثرية والمعالم الثقافية، فهي لا تقل عن أهمية الدراسة لأنها تنمي مهارات الطالب وتسقل مواهبه وتزيد من حصيلته الثقافية وتقوي علاقاته الاجتماعية وترفع وعي الطالب وتجعله يقبل على العام الدراسي الجديد بكل نشاط وشغف.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ وديع اليمني.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة يونس عليه السلام. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها.

إبدالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الزمر.

الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: الجزاف. وتحية في البداية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله وبارك فيكم، وارحب كذلك بالمشايخ الفضلاء هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي جناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله وبارك فيكم، وننتقل معكم مستمعينا إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
4: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
5: حلية التلاوة.
0: إذن من خلال الاتصال بهذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم مستمعينا الكرام والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة. طبعا نرحب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي مجددا، وكعادتنا نبدأ درس اليوم بدرس التجويد. نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: هل أتاك حديث موسى؟
6: هل أتاك حديث موسى؟
1: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
6: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
6: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: فقل هل لك إلى أن تزكى.
6: فقل هل لك إلى أن تزكى.
1: وأهديك إلى ربك فتخشى.
6: وأهديك إلى ربك فتخشى.
1: فأراه الآية الكبرى.
6: فأراه الآية الكبرى.
1: فكذب وعصى.

0: فحشر فنادى
1: فحشر فنادى
0: فقال أنا ربكم الأعلى
1: فقال أنا ربكم الأعلى
0: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.

0: لمن يخشى.
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. نبدأ درسنا بالآية 15 من سورة النازعات في قوله سبحانه وتبارك وتعالى: هل أتاك حديث موسى. كلمة هل وكذلك كلمة بل من مسائل التجويد التي ذكر العلماء في كتبهم من حيث الإدغام والإظهار. اتفقوا جميع القراء العشرة برواتهم على أن هل لام هل ولام بل تدغم في اللام والراء بل استثناء وتظهر عند باقي الحروف. هذا الذي متفق عليه بين القراء العشرة. طبعا هنا هل أتاك تظهر، واختلفوا في حروف أخرى عند بعض القراء. في بعض القراء يدغمون في حروف أخرى غير هل عند اللام والراء، ولكن هذا ليس موجود.

موضوعنا. موضوعنا هو أن اللام هل ولام بل تظهر عند جميع الحروف ما عدا اللام والراء. فهل أتاك تظهر اللام عند الهمزة؟ أتاك، أتاك فعل ماضي، والفعل الماضي أتى ثلاثي همزة قطعية، فلهذا الهمزة تكون ثابتة ومحققة ابتداء وكذلك وصلا. أتاك بعد التاء في ألف، في ألف بين التاء وبين الكاف، ولها رسم الياء، ولها رسم الياء، يعني لو وضعت على هذه، على هذه الضرس ألف صغيرة تشير إلى أن هنا ألف. وطبعا أتى من أتيت، فهي أصلها يائية، أصلها يائية، ولذلك رسمت بشكل بشكل الياء. وفي القراءات منهم من يميل أتيك ومنهم من يقلل أتاك وهكذا، ولكن حفص يقرأها بالفتح أتاك. ما الطبيعي؟ حديث موسى، موسى الواو هنا، ما الطبيعي؟ وكذلك عند الوقف نقف موسى بالمد الطبيعي الذاتي الأصلي بمقدار حركتين. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ذال ما في شيء غير الهمزة تحقق في الابتداء وكذلك في الوصل. ناداه هنا كذلك مسألة مشابهة لهل أتاك، وهي أن طبعا أولا نا ألف بعد النون، ألف ثابتة رسما، ما الطبيعي؟ ثم في مد ثاني طبيعي بعد الدال ولا، والرسم في المصحف ليس ألفا، الرسم في المصحف ياء، ووضعت عليها ألف صغيرة تشير إلى أن هذه تقرأ ألفا وليس ياء، وهذه كذلك أن هي أصلها من ناديت، أصلها يائية الألف. فلهذا في القراءات منهم من يميل ناديه، ومنهم من يقلل بين بين ناداه، وأغلب القراء على الفتح ناداه، ولكن بالألف المرققة وليس بالألف المفخمة، لأن الألف لا تفخم في هذه الحالة. ناداه ربه، ناداه هاء الصلة التي انتهت بها الكلمة وقعت بين متحركين، عفوا أنا أقصد ربه، ربه بالوادي، وقعت الهاء ربه بين متحركين قبله ضمة وبعده باء، فأصبح فيها الصلة. أما الهاء في ناداه فيه ليست فيها صلة، يعني ناداه ربه، لما نقرأ نجد ناداه ربه، الهاء الأولي ما نأتي في مد الصلة أو مد الطبيعي أو كالمد الطبيعي، بينما الهاء الثاني هي التي نأتي بها ونشبع الحركة، لأن وقعت بين متحركين، الأولى وقعت بين ألف وبين الراء، وللعلم أن الراء حكمها التفخيم لأنها مفتوحة. بالوادي المقدس طوى، بالوادي المقدس رسما بالوادي لم ترسم بالياء، مرسومة بالوادي من غير ياء. وطبعا لا يمكن أن نقول أن ياء هنا حذفت بالتقاء الساكنين، لأن الياء أصلا لم ترسم لنحكم عليها، ولكن لو وجدت في المصحف لحذفت درجا، حذفت درجا بسبب التقاء الساكنين. أما الدال فهي دال حركتها أصلية وثابتة. المقدس اللام التعريف المقدس تظهر عند الميم، وطوى هي طوى، هي طوى في قراءة حفص تقرأ طوى، في عند نافع وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر ويعقوب أكثرهم يقرؤونها طوى، طوى من غير تنوين. فالذي يقرأها طوى إذا وقف مثل الذي يقرأها بالتنوين طوى، لأن التنوين تبدل إلى ألف، وهي مرسومة ياء طبعا، ولكن هذه

0: الياء أو الرسم هذا يوقف عليها بالألف. لكن لو نحن الآن في رواية حفص نقرأ طوًا، لو وصلنا بالآية التي بعدها كيف نقرأ طوًا؟ اذهب طوًا اذهب. في هذه الحالة أن التنوين إذا التقى بساكن في الكلمة التي بعدها فالتنوين أكسر. طوانيذهب طوانيذهب، والذي يقرأها طوى طوى من غير تنوين هكذا ألف ثابتة، وعندما يقرأها درجة يقول طوذهب طوذهب، يعني في كلا الحالتين الساكن يتغير، إما التنوين فتكسر وإن كان ألفا فتحذف. قراءة حفص طوانيذهب في حالة الدرج. اذهب طبعا اذهب فعل الأمر، فعل أمر الثلاثي، ذهب ثلاثي، ففعل الأمر الثلاثي همزتها تكون وصلية، فهي لهذا هي تحذف في الدرج، بينما عند الابتداء نبدأ بها بهمزة مكسورة. لماذا مكسورة؟ لأن حكم الهمزة الوصلية في الحركة عند الابتداء مبني على الحرف الثالث من الفعل، فإن كان مكسورا أو مفتوحا فنبدأ بكسرة، وإلا نبدأ بالضمة إن كانت مضمومة. اذهب إلى قلقلة في الباء وقفا وصلا، لأن الباء من الحروف الخمسة القلقلة. إلى ما الطبيعي؟ فرعون إنه طغى، راء مرققة في فرعون قبلها كسرة، إنه النون المشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين، إنه طغى، هاء الصلة، هاء الضمير، هاء المفرد، المذكر للغائب، مرة أخرى في هذا المثال وقع بين متحركين فنشبع الحركة فيها ويتولد عنها واو مدية تمد كالمد الطبيعي، إنه طغى. وطغى طبعا إذا وقفنا أو وصلنا فالألف التي تنتهي بها الكلمة تثبت بالمد الطبيعي وقفا ووصلا. فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لام، فقل هي لام الفعل تظهر عند جميع الحروف ما عدا عند اللام والراء. هل لك، هل أتت هنا بمثال آخر لكن هنا أتت بمثال الإدغام، هل لك، لام أدغم في اللام من باب المتماثلين، وعندما يكون الإدغام المتماثل بالمناسبة ما هو الإدغام المتماثل؟ هذا المصطلح ما معنى؟ أخواننا في الاستوديو
1: حرفين متماثلين الشيخ،
0: ما معنى المتماثل؟
1: كاللام الساكنة مع اللام مثلا اللام المتحركة،
0: صحيح،
2: فقا مخرجا وصفة،
0: يعني المخرج والصفة
1: نعم.
0: موحدة،
1: نعم.
0: اللام واللام، قاف قاف، كاف كاف، جيم جيم، ولا يكون الحرفين متماثلين إلا إذا كان المخرج واحد وتطابق الصفات، هو التماثل، يعني شيء ومثله،
1: نعم.
0: من هذا الباب هل لك، ويكون دائما إدغاما تاما المتماثل. إلى أن مد منفصل جائز، ألف بعدها همزة سبب للمد، ويمد بمقدار التوسط أو 4-5 حركات في رواية حفص. أن تزكى إخفاء النون ساكن عند التاء، تزكى نقف بالمد الطبيعي، طبعا هذا التزكى رسمت كذلك بشكل الياء الألف فيها. وأهديك إلى ربك فتخشى، وأهديك ما في من أحكام التجويد، إلى ما الطبيعي، ربك تفخيم الراء المفتوحة، فتخشى ما الطبيعي في الألف. والحذر من تفخيم التاء، بعض الطلبة يقرون فتخشى فخمون التاء لأجل الخاء، فالتاء إذا فخمت

قلبت إلى طاء لأن المخرج واحد. فأراه الآية الكبرى، فأراه الراء مفتوحة وبعدها ألف كذلك تفخم، فأراه الآية، الهاء هنا هاء الضمير، وقعت بين ساكنين، ما قبله ساكن وما بعده ساكن، فلا إشباع في الحركة، فقط أداء الحركة الضمة. فأراه الآية، الآية همزة ال أولا تحذف، والآية لام التعريف تظهر عند الهمزة ومسماه إظهار قمري. آية أصلها أأية، أصلها أأية، وهمزة مبتدأ بهمزة مفتوحة ثم همزة ساكنة، وأبدلت الهمزة الساكنة إلى ألف في قواعد اللغة إذا التقت الهمزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة، تبدل الثانية بحرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، كما الحال هنا تبدل إلى ألف وقبلها فتحة. فأراه الآية الكبرى، الكبرى قلقل في الباء ورام والألف تفخم. ونحذر هنا كذلك من تفخيم الهمزة في كلمة فأراه، لأن كثير من يقرأ فأراه يبدأ بتفخيم الهمزة قبل الانتقال إلى الراء، أصلها الترقيق وهي كذلك. فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، فكذب وعصى، ما في غير الألف عند الوقف وكذلك الوصل. وللعلم أن الألف هنا تفخم لأن ما قبله حرف تفخيم، ولكن وعصى وليس وعصى بتفخيم العين، العين ترقق. ثم أدبر يسعى، يسعى الراء مفخم في أدبر، ويسعى الكلمة تنتهي بالألف كما الحال في الكلمات أو في وصل السورة ما قبلها تثبت الألف، ولكن الحذر من تفخيم الباء. ثم أدبر يسعى وليس ثم أدبر يسعى، الباء حكمها الترقيق دائما، ما في ولا حالة أن الباء تفخم. فحشر فنادى تفخيم الراء، فنادى مد في ألف ومد في بعد الدال، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال ما الطبيعي أنا ربكم، كلمة أنا في كل القرآن تنتهي بألف وفوقها صفر مستدير، هذه الصفر المستديرة بمعنى أن ما تحته من الحرف تثبت وقفا فقط وتحذف عند الدرج، ولهذا نقرأ أنا ربكم وليس أنا ربكم، أنا ربكم، أنا فتحة فقط، ربكم مفتوحة الراء تفخم، ربكم الأعلى اللام أعلى تظهر عند الهمزة، وكذلك المد الطبيعي في الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، لفظ الجلالة في فأخذه الله تفخم لأن ما قبله ضم في حالة الوصل وفتح في حالة الابتداء، في كل الحالتين تفخم. نكال الآخرة ما الطبيعي نكال، والآخرة الراء مفخمة حكمها التفخيم لأنها مفتوحة، والأولى الأولى في مد في الواو، هذا المد يسمى مد بدل، وتنتهي الكلمة بألف كحالتها التي سبقتها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن مشددة النون غنة، وفي ذلك ما الطبيعي في كل الكلمتين، لعبرة القلقلة في الباء ساكنة تقلقل قلقلة صغرى والراء مفتوحة، لعبرة، لعبرة لمن، إدغام التنوين في اللام، وإدغام التنوين في اللام يكون إدغاما تاما من غير غنّة،

0: لمن يخشى، بينما النون الساكنة تضغم في الياء بالغنة، لأن الياء تضغم فيها النون بفتح الخيشوم ففيها غنة، ولهذا يسمى إدغاما ناقصا. يخشى نقف على الألف بالمد الطبيعي، ولكن لا نفخم الياء لمن يخشى وليس لمن يخشى كما يفعله كثير من الطلبة، والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من فوائد في شرحكم تجويديا لهذه الآيات الكريمة، وسوف نواصل إن شاء الله ما تبقى من سورة النازعات في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. إذن مستمعينا ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم بعده، فابقوا معنا.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وأجدد التحية لمشايخنا هنا في الاستوديو الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر.
3: الله يحييك.
2: وكذلك مشايخنا الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام. ونستقبل معكم مستمعينا أولى مكالمات هذه الحلقة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا، من معنا؟
4: معك محمد المريسي.
2: حياك الله يا شيخ محمد.
4: الله يحييك. سلمك
2: يا مرحبا، حياك الله، تفضل.
4: اهلا وسهلا. الله يجزيك
3: خير. هلا استاذ محمد.
4: اهلا شيخنا الفاضل.
3: الله يعافيك. شيخ، نبدا ان شاء الله اليوم من الايه 30 من سوره يوسف. وقال نسوة في المدينة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
3: بين الزاي في العزيز.
4: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا

0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته
1: فخم
0: عن
1: الراء والواو
0: نفسه
1: را والألف را
0: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين
1: عد مرة ثانية
0: وليكون من الصاغرين

0: من الصاغرين، خليك على
1: من
0: تفخيم الألف.
1: الصاغرين.
0: نعم.
1: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له
0: أعيد مرة ثانية.
1: ربه
0: أعد.
1: فصرف عنه كيدهن.
0: أرجع وأعد. أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صلح الوقف.
1: أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

0: فبدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: حسبك، جزاك الله خير أخ محمد، بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا لك يا شيخ محمد، حياك الله. نعم شيخ جعفر.
1: نعم، هذه الآيات حقيقة يعني يحتاج للطالب أن يركز. الآيات معظم الكلمات يعني حركات متغايرة،
2: نعم،
1: وانتقال من مخفف إلى مشدد وهكذا. يعني مثلا لا يسجنن أو لا يسجنن، لاحظ. فهذه حركات متغير كثير ما يقع فيه الطالب. عموما في الكلمة ود أن أذكرها، وهي قلنا حاش لله. كلمة حاش لله يعني في قراءتين، حاش لله في قراءة حاشة للإمام أبو عمرو البصري، ولكن قراءة الجمهور بما فيهم حفص حاش لله. الحذر أنك تضيف ألف بعد الشين لأن ليست هذه القراءة. إن هذا إلا ملك كريم، بعض الطلبة يقولون ملك، ملك وليس ملك. كذلك فذلكن الذي لمتنني، نراعي الحركات في هذه الكلمات. وأصب إليهن، نراعي عدم إشباع ضمة الباء. طيب في مكالمة؟
2: نعم، هناك مكالمة تنتظر، هناك الكثير من الكلمات أيضا. نعم. يعني يجدر بفعلا المعلم أن ينتبه لها. معنا هذه المكالمة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: معاك عبد العزيز الجناحي.
2: حياك الله يا شيخ عبد العزيز.
3: الله يحييك.
2: تفضل. تفضل.
1: حيا الله شيخ عبد العزيز.
3: الله يحييك.
1: تفضل من الآية 37 من سورة يوسف.
3: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما
1: تقرأ بفصل
0: ذلكم.
1: مفصل.
0: إيه
1: طيب
0: من قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي
1: أعد مرة
0: إن
1: ثانية، أعد الشيخ، ابدأ من أول.
0: طيب. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان
1: شيخ آبائي في توسط ما في طول، واتبعت
0: يعني كم حركة؟
1: 4 حركات أو 5.
0: 4 في الألف وفي الياء؟
1: آبائي بعد الباء.
0: إن شاء الله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء
1: ويعقوب لما تقف يكون قلقلة، بس شوي أوضح من كذي أكبر.
0: إن شاء الله
1: طيب تفضل.
0: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله
1: بدأ
0: علينا وعلى
1: معلش، أنا بس كان يصحح الوقف. ماشي،
2: في مد
0: اللي هو من شيء
1: عاد ما كان لنا، عاد مرة ثانية نسمع.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء
1: أنت الآن وسط المد هنا في المتفصل، بينما المثالين السابقين مديت فيهم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لنا أن نشرك هذه، أما لنا أن نشرك أنت ما مديت هناك في لما في البداية لما قرأت ترزقانه إلا نبأتكما، بعدين آبائي إبراهيم، بعد ما مديت، بينما هنا أنت مديت المد المنفصل، وأن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة ثانية.
0: أي.
1: رواية حافظ بطريق الشاطبي يقرأ بالتوسط مثل المتصل مثل بعض، ولكن من
0: اللي هو
1: طرق
0: 4
1: أربعة، لكن من طرق أخرى غير شاطبية في وجوه يقرأ بالقصر، ولكن تلتزم فيه، تلتزم فيه، أو أنك يقرأ بالتوسط، وأنصحك تقرأ بالتوسط لأن هذا الغالب على قراءة الناس في البحرين.
0: إن شاء الله.
1: ما كان لنا،
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون

0: إلا
1: أسمان، أسمان سميتموها،
0: أسماء
1: أسماء،
0: سميتموها،
1: أسماء
0: نعم
1: منونة، منونة.
0: أسماء إلا

0: منكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: حسبك أخوي عبد العزيز، أنت درست تجويد أو تدرس في مركز؟
0: المستوى الأول.
1: ما شاء الله، زين واصل. طبعا ما شاء الله قراءتك زينة وحروف جيدة وحركات كل شيء، بس ضبط المدود هذه شوية إلى الآن ما أخذت عليه، لكن هاي إن شاء الله أمرها هي مو يعني مو ذاك الصعب، بس استمر.
2: موفق إن شاء الله يا شيخ عبد العزيز، موفق دائما. شكرا جزيلا لك، ونرجو لك التوفيق وأن تشاركنا أيضا مرة أخرى في البرنامج. شكرا. نعود إليك شيخ جعفر وإلى المشايخ الكرام هنا في الاستوديو. نعم
1: تفضلوا أيها المشايخ. تفضل الشيخ أحمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر

0: أنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
1: حسبك بارك الله فيك. تفضل شيخ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله

تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

0: حسبك بارك الله فيك وسلمتم.
1: أحسنتم جميعا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تلوتموه وعلى تفضلكم بالحضور في استوديو الإذاعة في هذه الحلقة من برنامج حلية التلاوة. لا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ جعفر جناحي، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ جعفر، وكذلك المشايخ الكرام الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، جزاكم الله خيرا، وكذلك لمستمعين الذين استمعوا إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة وشاركونا كذلك بتلاوتهم، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. آمين. حتى نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج حلية التلاوة، لكم من محدثكم حسن الساعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

نتحدث اليوم أيها الكرام الأعزاء عن أساليب وطرق تساهم في تحفيز عقل الطفل في فترة العطلة الصيفية حتى يظل عقله نشطا من الناحية العلمية. فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها إشراك الطفل بمخيم صيفي يهتم بنشاط معين يتلائم مع ميوله، وأن يقوم الأهل بزيارة المخيم والتحدث مع الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والتأكد من أن المخيم بالفعل يثري مهارات الطفل وليس مجرد مكان رعاية، وهل هو مسل أم لا، وكيف يتفاعل الطفل معه. كذلك التخطيط لرحلة

0: مشاركة الطفل وجعل هدفها تعليميا، مثل زيارة مدينة محلية معينة والحدائق والمتاحف القريبة منها، وكذلك التعرف على سمات المكان وأصله التاريخي. ومن الممكن التحضير المسبق عن المكان ومعرفة معلومات عنه. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الطفل يتعلم عن طريق التقليد، فإذا كان الوالدان يحبان القراءة والمطالعة فإن الطفل سيحذو حذوهم، وإن كان الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه فبإمكان الأهل القراءة له. ويمكن اصطحاب الطفل للمكتبة العامة لاستعارة الكتب والتنزه في نفس الوقت. تحفيز الطفل على ممارسة هواياته المفضلة من خلال تسجيله في ناد رياضي كدورات للسباحة أو معاهد الرسم والحاسوب. إشراك الطفل في تحضير الوجبات الغذائية والحلويات، حيث يتم تحويل المطبخ إلى مصنع للرياضيات والحساب الذهني. من خلال هذا النشاط سيتم تطبيق مفاهيم رياضية مثل تحديد المعايير والكميات المطلوبة لتحضير وجبة الطعام أو الكعك. إن اصطحاب الطفل في جولة للتسوق من الممكن أن يساعده على اكتساب المهارات الحسابية والتعرف على الأشكال المختلفة للأشياء. توجيه الابن الأكبر سنا فرصة لأن يعمل بوظيفة هيكلية في مجال من اهتماماته، بحيث يعمل فيها مرات محددة خلال الأسبوع بصورة تطوعية. على سبيل المثال، إذا كان ابنك في المرحلة الثانوية ومهتما بدراسة القانون، فيمكنك أن تعرض على صديق لك يعمل في مجال المحاماة أن يضمه لطاقم المكتب للمساعدة في مكتبه عدة مرات بالأسبوع تطوعا. السماح للأبناء بدعوة أصدقائهم إلى المنزل، فيمكن للأبناء إذا كانوا في سن المراهقة تنظيم دعوات غداء وأن يقوموا هم أنفسهم بتحضير الوجبات. ولا ننسى الأهل، ففي العطلة الصيفية من المهم للأهل توسيع ثقافتهم التربوية كي يطوروا أساليبهم في تعاملهم مع أطفالهم، وذلك ينعكس إيجابيا على العائلة ويدخل عاما جديدا مليئا بالطاقات الإيجابية والمعرفة. على سبيل المثال، لن تتمكن من معرفة الأشياء التي تستهويك قبل أن تجربها. هذا الأمر ينطبق على الأطفال أيضا، فرحلة البحث عن الشغف الذي يستهوي أطفالكم هو البحث عن نشاطات غير مألوفة متوفرة بالقرب من البيت وتسجيلهم فيها. في البداية من الممكن أن يواجه أولياء الأمور بعض التذمر عندما يخبرون أبناءهم بعدم تسجيلهم بالنشاطات الاعتيادية مثل كرة القدم، ولكن سرعان ما ستكتشفون ما إن تبدأ النشاطات الجديدة في جذب اهتمامهم.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة فصلت.

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تأثر له من سورة فصلت.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
4: لو

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من جزء عمة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

الظالمين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم.

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.

لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من جزء عامة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول عن الآية التي ذكر الله عز وجل في كتابه: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هل يستشهد بها على أن من لا يصلي لا نغسله ولا نصلي عليه؟
3: نعم، قوله جل في علاه في سورة التوبة: نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر، لأن الفسق أنواع.
2: نعم،
3: ارتكاب المعاصي فسق، خروج عن طاعة الله، والكفر فسق، والشرك فسق، فهذا فسق أكبر حصل من هؤلاء. فنهى ربنا تبارك وتعالى المسلم الموحد أن يشهد جنازة الكافر، بمعنى أن يدعو له، يقف على قبره بالدعاء له والاستغفار له.
2: نعم،
3: ومن أنكر شيئا من أركان الإسلام وجحدها،
2: نعم،
3: كجحوده للصلاة أو غير ذلك، فهذا أيضا كافر.
2: نعم،
3: وربما يكون بعض الأشخاص من أبناء المسلمين واسمه اسم مسلم، ابن مسلم، ولكنه ملحد.
2: نعم،
3: لا يقر بوجود الله ولا بوحدانية الله ولا، فهذا أيضا لا يصلى عليه. إن مات دفن بما يقتضيه النظام اليوم في الدول. يعني قديما كان الفقهاء يقول بأنه لا يقبر في مقابر المسلمين تارك الصلاة المتعمد لتركها، خاصة الجاحد، فهذا لا يصلى عليه ولا يقبر في مدافن المسلمين.
2: نعم،
3: وكذا المنافقين والملاحدة والزنادقة وغيرهم، هؤلاء لا يدعى لهم ولا تشهد جنازتهم. ولكن ممكن أن نذهب ونعظم الأجر مثلا، ونواسي مثلا أقرباء هذا الذي مات معي، هذا شيء وهذا شيء.
2: نعم،
3: كونك تعزي صاحب المصاب، فلان ابن مات مهما كان ولده، حتى لو كان عاصي أو كان فاسق أو كان ملحد، يعني تعزيه وكذا بكلمات تصبره مثلا، هذا ممكن. نعم، فهذا النهي واضح: لا تقم على قبره لدعاء له أو الاستغفار أو كذا إلى آخره. فهؤلاء يعني هذا عام في الكفرة، في المنافقين معلوم النفاق وفيه ومن في حكمهم. نعم،
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

في الإجازة الصيفية مستمعين، يميل الكثير من الأطفال للنوم في وقت متأخر لاعتقادهم أن لا شيء يضطرهم للاستيقاظ مبكرا، وهذا من سلبيات الإجازة الصيفية على الأطفال، وهي حالة خطيرة جدا كما يرى خبراء الصحة النفسية والعلاقات الأسرية وكذلك المختصون في تربية الأطفال، حيث يؤكدون جسامة الأضرار التي تصيب الأطفال من جراء النوم في ساعة متأخرة. وللأسف هذا الخطأ تقع فيه بعض الأسر عندما تشجع أبنائها على السهر أو لا تبالي بالوقت الذي ينام فيه الأبناء. والنوم المبكر أيها الأحبة

0: ينظم الساعة البيولوجية لدى الصغار والكبار وخاصة الأطفال، فهو مفيد ويعود بالنفع على صحتهم النفسية ونموهم. وكثيرا ما تشكو الأمهات من بطء نمو طفلها وعصبيته الزائدة والمفرطة، أو عدم انتباه الطفل لما يجري من حوله وقلة نشاطه وعدم تفاعله مع الآخرين. فكل هذه العلامات توصف بأنها أهم مؤشرات الخطر على صحة الطفل. لذلك فليحذر الآباء والأمهات من ترك أطفالهم فريسة لآفة السهر ليلا والنمو في ساعات الصباح لوقت متأخر. ومن أسباب انتشار ظاهرة سهر الأبناء في الإجازة الصيفية التطور التقني والتكنولوجي الذي دخل بيوتنا جميعا، كونه شكل عنصرا يسهم في زيادة حركة الطفل وتغيير نظام حياته كالألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية. فهذه الأسباب تسهم في استمرار نشاط الطفل حتى وقت متأخر من الليل، وغالبا عندما ينام الطفل في وقت متأخر لا يحصل على قسط كاف من النوم ليستيقظ في الصباح ويشعر بالتعب، مما يؤثر في حالته المزاجية وقدراته لأداء مختلف الأنشطة اليومية والتفاعل مع الآخرين. كما أن هناك العديد من الدراسات العلمية الحديثة أجريت حول هذه المشكلة، وكشفت أن سهر الأطفال عامل أساسي في قلة إفراز الهرمونات الضرورية للنمو وبناء الجسم. فهناك هرمونات تفرز ليلا أثناء النوم، فإذا لم يأخذ الطفل كفايته من النوم والراحة فسيكون لديه خلل. من أهم أعراضه الكسل والخمول وضعف البدن، إضافة إلى ضعف النظر والعصبية الزائدة. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. نستمع وإياكم إلى سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد.

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة الشعراء.

يطغى على المنزل طابع مختلف في فصل الصيف، حيث يكون الصباح أكثر هدوءا ولا تدق أجراس المنبهات بكثرة، كما أن البيجامة البيتية الأنيقة تصبح هي الزي الرسمي لأفراد العائلة. النهار أطول في فصل الصيف، وليس هناك مدرسة تشغل وقت الأطفال، لذا يبحثون في كل صيف عن تجربة جديدة تملأ ذلك الوقت الطويل. أما أولياء الأمور الأعزاء فيراودهم شعور عند حلول كل عطلة صيفية بالرغبة في إضافة نشاطات مختلفة إلى حياة أطفالهم، ولكن عندما ينتهي الصيف يكتشفون أن الأطفال لم يفعلوا شيئا مميزا أو جديدا عن الصيف الذي سبقه، إذ يقتصر الأمر على الرحلات والسباحة والتجمعات العائلية، ولهذا كله يجب عليهم وضع هدف ينوون تحقيقه هذا الصيف، وهو إلهام الأطفال لاكتشاف أنفسهم واستغلال صيفهم بالشكل الأمثل. نعم، إنه هدف طويل المدى وليس بنشاط ينفذ بين ليلة وضحاها، ولكن بخلق قدر كبير من المواقف والأنشطة الفريدة وغير المألوفة التي تمكنهم من اكتشاف شغفهم، يصبح ذلك الهدف المنشود قريب المنال. ما رأيكم في تعلم لغة جديدة؟ قد يكون الأمر تقوية وترسيخا لمعلومات الطفل في لغة يتعلمها في المدرسة ولا يريد الانقطاع عن تعلمها، وقد يكون الأمر هو تعلم لغة جديدة.

لم يتعلمها من قبل، لكن في كلتا الحالتين فتعلم لغة جديدة في الصيف يعد نشاطا في غاية الأهمية والمتعة. فالتطبيقات الرقمية المخصصة لتعليم الأطفال اللغات الجديدة هي الوسيلة الأمثل لذلك، فهي سهلة الاستخدام وتحتوي على ألعاب تعليمية يحبها الأطفال، كما أنها تجعل من تعلم اللغة أمرا لا يرتبط بالزمان أو المكان. فمثلا بإمكانكم اختبار تعلم اللغة العربية، فهناك العديد من التطبيقات التي تساعد الطفل على تعلم لغتنا الجميلة. تطبيقات اللغة العربية عادة ما تكون سلسة بسيطة من ناحية سهولة الاستخدام ووفرة قصص الأطفال وتنوعها، كما أنها قد تحتوي على ألعاب تعليمية واختبارات تثير الحماسة في نفوسهم، وهذه تجربة تعليمية ممتعة. يجب أن نتذكر دائما نحن الآباء أن الصيف هو في النهاية عطلة للأطفال بعد أشهر عدة قضوها في الدراسة والروتين المدرسي، لذلك لا بد من منح الأطفال وقتا خاصا ليقضونه بمفردهم للتفكير بحرية وفعل ما يودون فعله كالاسترخاء والاستمتاع مع الأصدقاء وقضاء وقت على الألعاب وغير ذلك. فهذه فرصة لإعادة الشحن للعام الدراسي المقبل، ويجب أن يسترخي الأطفال بالقدر الكافي للعودة للدراسة بمزاج جيد.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أحمد.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم

0: رواه الحاكم.
1: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة.

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب.
1: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
1: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة صاد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة صاد.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.

0: تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: تطير الروح.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الدخان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الدخان.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى.

0: اسم الله العليم. العليم أي الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالعالم العلوي والسفلي، بالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. علم ما كان وما سيكون، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم أكثر من 150 موضعا. قال تعالى:
1: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
0: وقوله تعالى:
1: ذلك تقدير العزيز العليم.
0: وقد جاء في القرآن الكريم بيان واسع عن علم الله عز وجل، وأنه وسع كل شيء، وأنه أحاط بكل شيء علما. فذكر سبحانه سعة علمه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى:
1: وسع

0: وأيضا قوله تعالى
1: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون.
0: وللإيمان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة على العبد، فقد أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض. فكثيرا ما يأتي اسم الله العليم في سياق الأعمال وجزائها ليوقظ القلوب وينبه العباد على أهمية إكمالها وإصلاحها، وليرغبهم ويرهبهم، والله وحده الموفق.
2: هذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى.

إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوبة.

سبحان من عنت الوجوه لعظمته ودلت الأدلة على امتناع مثله. في الشرائع حكمته وفي الجنة رحمته وفي كل شيء آية دالة له. لا يكل من توكل عليه. هو الثقة سبحانه حين تنقطع الحيل، والرجاء حين تخيب الظنون بالعمل. انقاد كل شيء لعظمته، واندك الجبل لهيبته. حي قيوم ونحن ميتون. الواحد الصمد الغني عن الشريك والولد. قل عند النعمة شكرنا فلم يحرمنا، وقل عند البلية صبرنا.

0: فلم يخذلنا يرى عباده على المعاصي فلم يفضحنا أقرب شهيد وأدنى حفيظ القلوب له مفضية والسر عنده علانية. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت، ولا رافع لما وضعته. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: مستمعينا الكرام، من الضروري وجود برنامج متكامل لشغل أوقات الأبناء في فترة الإجازة الصيفية. فالإجازة الصيفية لم تشرع للهو واللعب فقط، ولا لمزاولة الأنشطة الترفيهية وحسب، وإنما يجب استغلال هذه الأشهر لتنمية قدرات أبنائنا الذهنية والعقلية من خلال إكسابهم بعض المهارات أو تنمية ما يتمتعون به من قدرات ومواهب وهوايات. كما على أولياء الأمور مراقبة أولادهم جيدا خلال الإجازة الصيفية، فيبعدونهم عن رفاق السوء ويساعدونهم على تنظيم أوقاتهم واستثمارها استثمارا جيدا. ومن الجيد أيضا أن يشارك الأب أبناءه في أخذهم إلى بعض الأماكن التي يذهبون إليها ليكسبوهم من خبرات الحياة وتجاربها ويشاركوه المسؤولية. كما أن أشهر الإجازة الصيفية فرصة عظيمة لتحفيظ الأطفال بعض سور القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يحفظ ألسنة أبنائنا ويحسن من إجادتهم علوم اللغة العربية في وقت شاعت فيه الأخطاء اللغوية على ألسنة وكتابات معظم أبنائنا. كما أن نصوص القرآن الكريم تحمل الآداب والأخلاقيات والأحكام الشرعية التي تسهم بشكل كبير في ضبط سلوكياتهم وحمايتهم من السلوكيات المنحرفة. ولا يجب مستمعينا أن ندع الأبناء بلا رقابة ونبرر ذلك أنهم في إجازة ووقت راحة، حتى يستعدوا جيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد. فهذا خطأ كبير تقع فيه كثير من الأسر في التعامل مع أبنائها، وبعض الأسر تترك لأولادها حرية السهر بلا ضوابط وحرية المبيت خارج البيت، فيفعل الأبناء بعيدا عن عيون الأسرة كل ما طاب لهم من سلوكيات، وهذه بلا شك كارثة تربوية وإهمال في المسؤولية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عنق الآباء والأمهات حتى يكبر الأبناء ويستقلوا بحياتهم. أما الولاية الشرعية للآباء على أولادهم أيها الكرام الأحبة، فتفرض عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، وهذه الولاية لا تعني مصادرة حرية الشباب في فعل ما هو مباح من السلوك، لكنها تعني الرعاية والتوجيه الصحيح، وهي مسؤولية في عنق الآباء والأمهات طالما ظل الأبناء تحت رعايتهم ولم يستقلوا بحياتهم، بل إن رعاية بعض الأسر لأولادهم تتواصل حتى بعد استقلالهم بحياتهم، لأن الآباء يريدون أولادهم أفضل منهم في كل شيء، فلا تتوقف نصائحهم وتوجيهاتهم.

سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلب

0: بسبحان الله والحمد لله سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون

الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.

هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم

نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات

فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه

الماء وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا

0: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
4: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
3: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الشورى.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن مضت الهجرة النبوية، وبعد أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المدينة المنورة في ذلك الزمن الشريف، وتحديدا في بيت من بيوت الصحابة الكرام، وقعت حادثة عجيبة فيها من الجد والعبادة والاجتهاد والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. رجل صالح يريد الآخرة، يقوم الليل ويصوم النهار ويعرض عن الدنيا ويعرض عن ملذاتها، لكن صاحبه حين زاره في منزله رأى شيئا يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى تأمل. قصتنا في هذا اليوم قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي وأبي الدرداء، واسمه عويمر ابن قيس الأنصاري رضي الله عنهما. آخى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم مؤاخاة مواساة، وليست كالتي كانت في أول الهجرة التي كانت عقدت بين المهاجرين والأنصار ليتوارثوا بها، فقد نسخت. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في يوم من الأيام، زار سلمان الفارسي رضي الله عنه، زار أخاه أبا الدرداء في بيته، فدخل سلمان البيت فوجد أم الدرداء واسمها خيرة الأسلمية رضي الله عنها، وجد أم الدرداء متبذلة، يعني على حال غير معتادة، رأى عليها أثر التبذل وترك الزينة، يعني تلبس ثياب الخدمة وتلبس ثياب عمل البيت وتركت التزين والتجمل. وهنا ربما يسأل سائل، يعني شلون سلمان الفارسي دخل في منزل صاحبه وشاف زوجته على هذه الهيئة، ولا هي تسترت ولا هي تغطت عنه، فكانت هذه الزيارة وهذا الحوار وهذا المشهد قبل أن يفرض الحجاب على المسلمات. فسألها ما شأنك، سألها عن سبب هذه الحالة وهذا الوضع، فقالت له وهي تكشف عن حالهم مع أبي الدرداء رضي الله عنه، فقالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني من كثر ما هو معرض عن الدنيا وترك الدنيا وملذاتها، أبا الدرداء رضي الله عنه انصرف انصرافا شديدا إلى العبادة، حتى ترك بعض مال أهله عليه من حق، يعني حتى الحق الشرعي لزوجته تركه، حتى الأمور البسيطة والحقوق اللي له واللي عليها الدنيوية تركها، وترك كل ما فيها. لماذا؟ أراد رضي الله عنه أن يتفرغ للعبادة فقط، أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والعبادات، أهمل نفسه وأهله وعياله وبيته، كل ذلك لأجل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والأعمال الصالحة. الآن بدأ سلمان رضي الله عنه ينظر إلى الأمر بنظرة مختلفة، يعني قليلاً

نظرة الصاحب الحكيم وهو الآن مندهش وقد استوقفه هذا المشهد، لأن العبادة في الإسلام ليست أن يضيع الإنسان حقا باسم حق آخر، وليست الطاعة أن يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق ثم يقصر في حقوق النفس والأهل والضيف. ثم ذهب أبو الدرداء ليجهز الأكل للضيف، ضيفه سلمان الفارسي رضي الله عنه. فلما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه قرب الطعام لسلمان، وأبو الدرداء امتنع عن الأكل، فقط قدم له الأكل لأنه كان صائما في ذلك اليوم. فقال له سلمان كل، فقال أبو الدرداء إني صائم، فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل. يعني شلون أنا ضيف عندك ويايك البيت وتتركني آكل بروحي، لا طول اليوم صيام وتارك أهلك وهاملهم ومتفرغ للصلاة ومقبل على العبادة، لكن تركت الدنيا والحقوق التي لك والتي عليك. يعني منصدم من هذا التصرف وهو الآن جالس يتأمل. فما قبلها سلمان رضي الله عنه، فأمره وطلب منه أن يأكل معه، وإلا فلن يأكل من هذا الطعام. فأكل أبو الدرداء، وتخيلوا هذا المشهد الآن، يأمر صاحبه أن يفطر من صوم النافلة، لا لأنه يكره لصاحبه أنه يقدم على الخير ويفعل الخير، لكن لأنه يريد أن يعلمه أن الخير يحتاج إلى ميزان، وأن النفس لها حق والضيف له حق والجسد له حق. ثم جاء الليل وغربت الشمس، الآن وقت النوم، فقام أبو الدرداء يريد أن يصلي من أول الليل، يبي يصلي قيام الليل تقربا لله عز وجل، فهو مسخر نفسه وقته كلها لطاعة الله عز وجل. فقال له سلمان نم، ارقد، خل جسمك ياخذ حظه من الراحة شوي، صيام في النهار وقيام في الليل، يعني حتى جسمك ما أخذ نصيبه من الراحة. فأخذ بكلامه ونام رضي الله عنه. ثم قام مرة أخرى، يعني بعد ما نام كان يبغي يصلي في وسط الليل، فقال له سلمان رضي الله عنه نم. ثم ناموا، فلما كان آخر الليل جلس سلمان رضي الله عنه وقال له الآن قم. لما وصل الوقت إلى آخره، آخر الليل، الآن سلمان رضي الله عنه أخبر أخاه أن الوقت قد حان لقيام الليل، فقاما فصليا إلى أن انتهوا من صلاتهم وعبادتهم، وبعد أن أخذوا حظهم من الدنيا في النوم والراحة، وتقربوا في آخر الليل بالصلاة. هنا سلمان رضي الله عنه قال لأخيه إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. قاعدة عظيمة وكلمات جميلة، وهي كلمات قليلة لكنها ترسم منهج حياة كامل لكل مسلم. إن لربك عليك حق، فلا تفرط في الصلاة ولا في القرآن ولا في ذكر الله ولا في طاعة الله. لنفسك عليك حق كذلك، لا تهلك جسدك ولا تفسد صحتك ولا تحمل نفسك ما لا تطيق حتى تمل وتنقطع. ولأهلك عليك حق، فلا تكن صالحا بعيدا عن بيتك، ولا عابدا قاسيا على أهلك، ولا منشغلا بالخير عن أقرب الناس إليك. ولضيفك عليك حق، ولعملك عليك حق، ولوقتك عليك حق، ولعملك ولخدمك وعمالك وموظفينك وطلابك عليك حق. انتبه، لا تنشغل بشيء عن آخر. لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. ونحن في هذه الحادثة نتأمل قليلا، وبالأخص في هذا التوجيه النبوي من نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء أكثر من العبادة وزد في ذلك، بل أقر سلمان رضي الله عنه، لأن الهدي النبوي هدي توازن ورحمة وموازنة. وفي الحديث عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، خير الأعمال ما

0: استمر عليه صاحبه وداوم عليها. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهنا كذلك ننتبه أن الأمر في الانشغال في الدنيا والأمور الدنيوية هو أشد وأخطر، لابد أن ننتبه. فإذا كان الإنسان قد ينهى عن الإفراط في عبادة نافلة والتقرب إلى الله عز وجل إذا ترتب عليها تضييع الحقوق، وكيف بمن يضيع حق ربه وأهله ونفسه بسبب دنيا فانية؟ تخيل يضيع حق الحقوق التي له بسبب تجارة أو عمل أو ربما لعب، ينشغل حتى يترك الصلاة، ينشغل حتى يهجر القرآن، ينشغل بالهاتف وينشغل بالمجالس والقيل والقال والسفر حتى لا يبقى لله في يومه نصيب. هذا الأمر نحتاجه كثيرا، خاصة في أيامنا هذه وفي إجازة الصيف كذلك. بعض الشباب يعيش إجازته وبلا هدف ولا برنامج، نوم طويل وسهر وفراغ وهاتف، ثم تذهب الأيام بلا فائدة ولا أثر. وبعضهم على العكس، إذا تحمس للخير وضع لنفسه برنامج شديد لا يطيقه، يقول سأحفظ كذا وسأقرأ كذا وسأمارس الرياضة كذا وسأمنع نفسي من الراحة والترفيه، يبدأ بقوة ثم يضعف، يتحمس أسبوع ثم ينقطع. وهنا في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما عبرة، أنه ليست الهمة والعبرة أن تحرق نفسك في أول الطريق، بل أن تثبت وأن تستمر وإن كان العمل قليلا. وليست القوة بأن تبدأ بأقصى ما تستطيع، بل أن تختار ما تقدر على أن تستمر عليه. وفي حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها وتذكر من عبادتها، يعني كانت مجتهدة في العبادة. فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. فالدين أيها الأحبة، ديننا دين يسر لا عسر، وكما ذكر في الحديث إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها أبناؤهم في عطلة الصيف، فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا، يعتبر فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا

تخطيطا حسنا ويضع أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات. وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت. وهناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة. وعن طريق هذا الأسلوب يعلم ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع، وعندها يمكن تقسيم الهوايات والرغبات إلى نوعين: الأول التعليم الفردي كالانضمام إلى دورة مثلا في الفترة الصباحية، والثاني الأنشطة التي تحتوي على روح الجماعة فتكون مساء والتشاور مع الأبناء مستمعين للتخطيط للبرنامج الصيفي المتكامل الذي يحتوي على التعليم واستغلال الفراغ والترويح في الوقت نفسه له آثار إيجابية قليل من الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذه السائلة أم أحمد تسأل تقول: سوء الظن والتتبع ماذا يطلق عليه وما حكمه؟ تتبع عورات الآخرين.
3: نعم. الله تبارك وتعالى نهى العباد عن هذا الفعل كما في سورة الحجرات، وهي سورة الآداب.
2: نعم.
3: وتسمى بسورة الآداب والأخلاق.
2: الله أكبر.
3: يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
2: نعم.
3: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شوف، الغيبة ممكن ناتجة عن التجسس، والتجسس ناتج عن سوء الظن.
2: نعم.
3: ليش تجسس عليه؟ لأن أساء به الظن. الأصل خاصة بين الأقرباء وبين الأزواج وبين الأصل أن تحسن الظن، تحسن الظن بإخوانك المسلمين من باب أولى، أن تحسن الظن بزوجتك، بأولادك، بأمك، بأبيك، بأرحامك.
2: نعم.
3: بجيرانك من باب أولى. وبعض أهل العلم عد سوء الظن بالناس من الكبائر الباطنة، كالإمام الحافظ بن حجر وغيره. سوء الظن بالمسلمين من الكبائر الباطنة. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة، وأنت تجد لها في الخير محملة. فلا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالآخرين، لكن إذا ظهر له شيء تيقن، شيء واضح، فهنا يكون إما الستر، تستر عليه.
2: نعم.
3: تنصحه، إرشاد، توجيه، هذا الواجب على الإنسان. ليش؟ لأن سوء الظن يدفع لاتخاذ موقف من شخص، من جهة، من جماعة دون حق ودون مبرر.
2: نعم.

0: فأنت تظلمه. واليوم عندما تتبع بعض الخصومات والقطيع التي حصلت بين فلان فلان غالبا بسبب سوء الظن.
1: سبحان الله.
0: سوء الظن وهذا مرض. يرى اثنين قاعد يتحدثون يقول له يتكلمون فيني فلان مر وكان سرحان ما سلم عليه قال له يتعمد ما يسلم عليه فيشي يكون ردة فعله يمر عليه ما يسلم عليه فتحصل القطيعة هو ما يدري.
1: سبحان الله.
0: لو قال له فلان تمريت علي ما صح يقول لا ما مريت عليك ولا شفتك. الناس اليوم اللي فيهم كافيهم. الناس يعانون عندهم مشاكل عندهم أمراض وفيهم مشاكل في البيوت مشاكل في العمل مشاكل في الشارع مشاكل. نعم. هذا عنده مرض وهي عنده قريب له فيه مرض ف يعني بال الناس مشغول.
1: صح.
0: فالتمس العذر إلى 70 عذر. إذ لم تجد له عذر اتهم نفسك ولا تتهم قل لعلي لم أسمع لعلي كذا لعل كذا لعل أرادك. التمس له العذر إلى 70
1: عذر.
0: نعم.
1: اللهم استعان.
0: يتجنب الشر. ثم نعم. مسألة تتبع عورات الناس هذه مصيبة أخرى. ونبينا عليه الصلاة والسلام بل هنا في الآية ولا تجسسوا.
1: نعم.
0: التجسس ومنه أيضا التحسس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا. لا تجسسوا ولا تحسسوا.
1: نعم.
0: ولما جاء لابن مسعود وقيل له يا أبا عبد الرحمن هذا فلان تقطر لحيته خمرة قال إنا نهينا عن التجسس وإن يظهر لنا شيء أخذنا به. إذا ظهر لنا شيء أخذنا به نصح كذا إلى آخره عقوبة لو وصل الأمر إلى القاضي أو الحاكم أو ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تؤذوا المسلمين وفي رواية لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته.
1: يا الله.
0: ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته وفي رواية ولو في جوف رحلة.
1: لا حول ولا قوة.
0: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورة. في بعض الناس شغله الشاغل هو كله من رأسه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه كلها عيوب. يا أخي فتش في عيوبك أصلح عيوبك اشتبه في عيوب الناس ما يخلو إنسان من عيوب. وأنت مو مأمور أن تتتبع عيوب الناس. لا يتتبعون عيوب الناس خاصة في المجال بعض المجالات بين الأحزاب وبين الجمعيات وبين السياسيين وبين مثلا كل واحد يتتبع عورة أخيه بحق بدون حق وينشر وينشر وينشر كلها آثام يتحملها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة ويأتي يوم القيامة مفلسا.
1: الله المستعان.
0: يأتي يوم القيامة مفلسا.
1: نعم.
0: فعلى الإنسان أن يحذر من سوء الظن وأن يحذر من تتبع عورات الناس. نعم إن ظهر له شيء تريد أن تنصح واجب النصيحة والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام بينك وبين أخوك.
1: نعم.
0: بينك وبين قريبك بينك وبين زميلك.
1: نعم.
0: في الدراسة زميل الدراسة أو زميل العمل أو زميلك في أي مكان بينك وبينه تنصح أقول له ترى يا أخي هذا غلط وهذا وتستر عليه وتدعو له بالغيب من يفعل هذا أين القلوب الطاهرة القلوب النقية التي تفعل هذا أن يروا إنسان مبتلى ابتلي وقع يعني مو مسألة سودا لا نشوفه ندعو له الله يصلح فلان اللهم أصلحني وأصلح فلان اللهم أصلح عيالي وأصلح فلان. يمر بعضهم على صبية في الشارع يدخنون كل واحد يلعب مع الثاني ويسب الثاني يقعد يقول بل مالت عليكم على اللي ما عرف ربكم وهو عياله لا يصلون ويشتمون ويلعبون قمار ويشربون خمر.
1: نعم.
0: ويدري عنهم ولا كأنه عيب
1: ما يرضى عليهم
0: ولا يرضى عليه ولا كأنه عيب وهو فيه عيوب الدنيا وكلنا فينا عيوب ولا كأنها عيوب ويفتش عن عيوب هذا وعيب هذا وعيب هذا وعيب هذا عيب. هذا ليس من أفعال المسلمين ولا من أفعال المؤمنين.
1: نعم.
0: المؤمن يستر وينصح.
1: نعم.
0: أما المنافق فيعير ويفضح كما ذكر بعض أهل العلم.
1: نعم.
0: هاي فرق بين المؤمن المؤمن يستر على إخوانه ينصحهم يدعو لهم أما المنافق لا المنافق تراه يعير

0: نعم،
1: ويفضح كما يفعل كثير من الناس اليوم.
0: الله المستعان.
1: والله المستعان.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد.

0: وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الهداية من الله وحده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية.

من سورة إبراهيم استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي. الله.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.

تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي

أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة، فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد. كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم. كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الدخان. بسم

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.

0: فارتقب إنهم مرتقبون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الدخان، كانت بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخطر.
3: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. أخرجه

0: أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. الدعاء عبادة عظيمة شرع الله لها آدابا تقرب الداعي إلى الله وتجعله أحرى بالإجابة، فينبغي للداعي الحرص عليها، ومن ذلك خفض الصوت لما فيه من الخشوع والتذلل، واختيار الجوامع من الدعاء، وهو الكلام القليل الذي يشمل الخير الكثير. كذلك على المسلم تجنب الدعاء على نفسه أو ولده أو ماله، لأنه قد يوافق ساعة استجابة فيستجاب لدعائه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة استحباب خفض الصوت لما فيه من التذلل والخشوع، واستحباب الدعاء بجوامع الكلام، وهو الذي يجمع الخير الكثير في كلمات قليلة، والتحذير من دعاء الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الأعراف.
1: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا

0: الآخرة.
1: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن
3: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
4: سورة الحاقة يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الحاقة.
0: إن كان الإنسان يشعر بالأمان في وجود من يستند إليه في الشدائد من إخوته وأحبائه، فكيف بمن كان سنده وملجأه ملك الملوك سبحانه.

0: والعيش يحلو مع الله.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الجلوس بين السجدتين من الصلاة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وارزقني، واهدني.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، يتلو عليكم سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، وتلاوة كانت لسورة القصص.

0: تناولنا في حديث الأمس أيها الأحبة الكرام مشكلة من أبرز المشاكل التي تزداد في فترة الإجازة الصيفية للأبناء، وهي مشكلة السهر والنوم المتأخر ليلا. واليوم سنستعرض بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة. من الضروري أن يتم تحديد وقت النوم وموعد الاستيقاظ صباحا. ترك الأبناء والأطفال ينامون نهارا لفترات طويلة في منتصف اليوم يشكل ضررا على صحتهم النفسية والجسدية، كما أن نوم القيلولة يساعد الطفل على تجديد نشاطه مرة أخرى، ولكن يجب ألا تتجاوز مدة النوم التي يحصل عليها الطفل خلال النهار ساعة واحدة، لأن الطفل إذا نام لمدة طويلة سيظل مستيقظا لساعات متأخرة من الليل. وما يهم ليس فقط تحديد وقت النوم، لكن تحديد موعد الاستيقاظ صباحا والتعرض للشمس وتناول طعام الإفطار، وكلها إشارات ترسل إلى العقل لتنبهه أن وقت النشاط قد بدأ. ومن الخطوات التي تساعد على حل مشكلة السهر والنوم في ساعات الليل المتأخرة للأبناء إقناع الطفل بالنوم مبكرا. وأهم جانب في هذه الخطوة هو الأم، هي محور تنظيم الأسرة، لذلك فغيابها وقلة اهتمامها بأسرتها يسبب الكثير من المشاكل. كما أن إهمال الأم هو أحد أسباب سهر الأطفال، كونها هي من تنظم ساعات النوم وساعات اللعب وساعات الأكل وغيرها من الأمور التي تنظم حياة طفلها. وإذا ترك الطفل من غير توجيه وتنظيم لأموره سيعاني من جملة أمور كالسهر وغيره. وهنا على الأم أن تتمتع بروح رياضية في معاملة الطفل عند امتناعه عن النوم، فإرغامه على النوم ليس حلا للمشكلة، بل يجب مسايسته وإقناعه شيئا فشيئا حتى يكون الذهاب إلى النوم بوقت مبكر عادة لا تنفك عنه. كذلك فإن إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة نوم الأطفال يساهم في حل مشكلة سهر الأبناء لوقت متأخر من الليل خلال الإجازة الصيفية. فالتكنولوجيا لا تحرم الأبناء من نومهم أثناء الليل فحسب، بل حتى الذين لا يسهرون، فقد استطاعت التكنولوجيا أن تصيب الأبناء الأطفال والمراهقين بما يشبه مرض التوحد، ويعود ذلك إلى جلوسه وحيدا لمشاهدة التلفاز واللعب، وبالتالي لن يتفاعل الطفل مع الآخرين وسيقضي معظم وقته وحيدا، ما يجعله سريع الانفعال والانزعاج، وتكون لديه عدائية تجاه الأطفال الآخرين بسبب انعزاله عنهم. وقد يصاب الطفل على الرغم من صغر سنه بحموضة في المعدة أو حول العين بسبب هذه الأجهزة.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة آل عمران، يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السريس.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم

يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم.

أو متم لمغفرة من الله ورحمة ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى

0: يضركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: صدق الله العظيم. يتميز فصل الصيف مستمعين الأحبة بطول ساعات النهار، وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية. ولأنها إجازة طويلة فقد يتساءل البعض وخاصة الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم وفي البيت المعلم الأب أو الأم. وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر غير الدراسة ومتطلباتها. جاء الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية وأغلقت المدارس أبوابها. وهنا يتساءل أولياء الأمور، ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته؟ كيف نشغل فترة الإجازة الدراسية؟ أو ماذا أعد الوالدان لأبنائهم بالصيف؟ الصيف مدرسة جديدة للأبناء، مدرسة شاملة لا تقتصر على مناهج دراسية فحسب، ولكن على التعرف على مدرسة الحياة. في أوقات الدراسة ومن كثرة انغماس أبنائنا في التحصيل الدراسي، ننشغل كأولياء أمور في مساعدتهم بالدراسة، وننسى أمورا مهمة مثل كيف يكتسب ابني العادات الحميدة، وكيف يكون فاعلا في مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية

عن أوقات الدراسة وأيامها، فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي لزيارة الأهل والأقارب حتى أعلمه صلة الأرحام وأهميتها، لأن الزيارات كانت في أيام الدراسة وخصوصا للأبناء شحيحة بسبب الانشغال بالمذاكرة والامتحانات ومتطلبات الدراسة الأخرى. أما في الإجازة فهناك متسع من الوقت والفراغ أيضا، وأستطيع في إجازة أيضا أن أحرص كولي أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال التحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث، أو أن نخصص وقتا للقصص حيث أن منها تشويقا ومنها تعلما وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة التعرف على احتياجاتهم العاطفية وكيفية مساعدتهم في حل مشكلاتهم الدراسية. أن أفهم كأب وأم أن ابني قد كبر وبدأ الآن يشق طريقه كشخص مستقل، أن نشاركه في القرارات ونستمع إليه ونعزز ثقته بنفسه. لهذا تكون الرحلات فرصة جيدة للآباء والأمهات للتعرف عن قرب على أبنائهم، وخصوصا الأبناء الذين هم في سن المراهقة أو حتى الأطفال الصغار، فالرحلات ليست ترفيها عن النفس فقط، بل فرصة أيضا لتعليم أبنائنا شؤون الحياة المختلفة.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأنفال. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم أحمد في سؤالها تقول أنها بحمد الله تقوم الليل وعندها ضغوطات كثيرة وتناجي الله عز وجل في قيامها وتبكي بحرقة كثيرا، وتريد توجيه لها في هذا الأمر في البكاء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أقول وبالله التوفيق، إذا كان هذا البكاء الذي يعتري الإنسان وهو يقرأ القرآن أو يدعو الله عز وجل أو هو في الصلاة من خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه وتعظيمه جل في علاه، فهذا أمر طيب وأمر مطلوب ومرغوب فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويكون في صدره أزيز كأزيز المرجل أحيانا من البكاء، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يبكي بصوت، ما كان يبكي بصوت
1: صلى الله عليه وسلم،
2: كما أنه ما كان من هديه أن يضحك بصوت.
1: سبحان الله،
2: ضحكة ابتسامة بدون صوت.
1: نعم.
2: وإذا كان يعني بالغ في ذلك ربما بدت نواجذه وأطراف أسنانه لكن بدون صوت، وأيضا بكاء لم يكن بصوت.
1: سبحان الله.
2: نعم، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وهو مبسوط في كتاب زاد المعاد في الجزء الأول في هدي خير العباد. نبينا صلى الله عليه وسلم طلب كأن من ابن مسعود يوما أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال لي حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، ما سمع
1: صلى الله عليه،
2: ما سمع له صوت ولكن عيناه تذرفان من خشية الله. لكن إذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فضل المرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى على الثغور وعلى لكن إذا كان هذا البكاء ليس من خشية الله، تذكر الإنسان أن أحد أساء له وخذت العاطفة وبكى، هذا لا، هذا لا، خاصة إذا كان بصوت والبكاء ليس من خشية الله وإنما تذكر مشكلة معينة وكذا. دائما من يصلي يتذكر المشكلة أو المصيبة أو إيذاء فلان أو إيذاء فيبكي، فهذا يعني كريهه العلماء.
1: نعم، بل ممكن الصبر
2: إيه لأن ممكن يترتب عليه، لا يترتب عليه فساد الصلاة. إذا خرج الصلاة الأمر هين، لكن إذا في الصلاة يترتب عليه فساد الصلاة لأنه جاء بشيء لا علاقة له بالصلاة، له خشوع
1: ولم تتسبب الصلاة فيه،
2: إيه وله خشوع، وخاصة إذا يعني كان له أنين مسموع أو يتأوه.
1: أي نعم.
2: مثل نسمع بعض الأشخاص
1: صحيح
2: يعني
1: سواء في البكاء أو في التثاؤب حتى
2: يتثاؤب أو نعم. هذه كلمات تفسد الصلاة، هاي التثاؤب اللي سها
1: أي نعم صوت، نعم
2: صوت وممكن يكتمه،
1: نعم
2: ممكن يكتم ويسكت في أثناء التثاؤب إذا غلبه، حتى في العطاس أو السعال أسكت، لا تقرأ لا تسبح لا حتى تنتهي، لأن مع القراءة ومع التثاؤب لا الكلمات تتغير. فإذا كان في هذا البكاء تأوه وكان في هذا البكاء صراخ وفي هذه كلمات،
1: نعم
2: ذكر العلماء أنه أزيد في الصلاة كلمات ممكن تبطل الصلاة، بل بعض أهل العلم حكم ببطلان الصلاة في هذه الحالة. لا، هنا على هذا المصلي أن يقاوم، فإن كان

0: كان بكاءه بخشية الله فليكن
1: متزنا
0: في قلبه بدون صوت بدون خلة تدمع عينه، لكن لو غلبه شيء غصبا عنه هذا لا يحكم ببطلان صلاته، لكن عليه أن يقاوم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.

أعزائنا، تعتبر العطلة الصيفية فرصة لتوجيه طاقات هؤلاء الشباب إلى فعل ما هو مفيد لهم ولمجتمعهم من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعبير عن أنفسهم واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل لمعرفة إمكاناتهم الحياتية والمعرفية وتطويرها وتنميتها، حتى ينعم المجتمع بطاقات يتقدم بها إلى الأمام وعلى وقع ما يواجهه أبناؤنا، خاصة في سن المراهقة، من مغريات تسهل لهم طريقا نحو الانحراف، سواء من خلال الفضائيات المفتوحة أو الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة وخاصة الإنترنت، بالإضافة لتأثير رفاق السوء. تبرز أهمية إيلاء أولياء الأمور بصفة خاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بصورة عامة الاهتمام الكافي والرعاية المطلوبة للأبناء بهدف استثمار أوقات فراغهم وإشغالهم بما هو مفيد ونافع لصقل مهاراتهم ومواهبهم، وبما يشجعهم على أن يعيشوا صيفا حافلا بالمتعة والتشويق، من خلال إلحاقهم بالبرامج الصيفية التعليمية التي تعزز من الهوية الوطنية لديهم. والأسرة هنا تتحمل هذه المسؤولية من خلال اهتمامهم بالأبناء واحتوائهم والتقرب منهم والتحري عن سلوكيات أصدقائهم، لاسيما في هذه المرحلة الحرجة من عمرهم التي يكونون فيها بحاجة إلى اهتمام ورعاية أكثر من أي وقت لبناء شخصياتهم. من هنا أيها الأحبة الكرام تأتي أهمية اقتراب الآباء من الأبناء في فترة الصيف التي يكون فيها الطلبة متحللين من الدراسة والواجبات المدرسية، ولمراقبة سلوكياتهم بأساليب وأدوات حديثة تزيد من مستوى الثقة والحوار فيما بينهم. وهنا ينبغي على أولياء الأمور أن يدركوا أهمية استثمار إجازة الصيف لسيما مع أطفالهم، فمنهم من يتعلل بصعوبة السفر بهدف تغيير الروتين اليومي، في حين تنشط مئات المراكز والمؤسسات والمعسكرات الصيفية في مملكتنا والتي تستهدف الأطفال، حيث تعلم تلك الجهات ضرورة المساهمة في إعداد جيل يتمتع بصحة نفسية واجتماعية وثقافية ومسايرا للتغيير وملما بمهارات العصر ومقبلا على الحياة بروح الإبداع والتطور نحو حياة وعالم أفضل. لذا يتوجب توفير فرص لاستثمار أوقات الفراغ بتوفير مناخ جيد لإحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات الأطفال المنتسبين إليها، ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع وقدوات متميزة باعتزازهم بوطنيتهم وهويتهم وصقل المواهب والخبرات والمهارات الحياتية وزيادة الوعي ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى الأطفال المشاركين، واكتشاف الطاقات والمواهب وتنميتها وتطويرها لبناء قيادات شابة تخدم نفسها ووطنها بما يعود على المجتمع بالرقي والازدهار من

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي جزء عمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

0: الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت

0: الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: الرحمن الرحيم.
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر

0: الله الرحمن الرحيم.
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.

0: ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: قال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة

0: فاستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي جزء عمه. عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور. فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتسيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال. ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية، كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان عن السهر الطويل.
1: بنقاء حبات المطر، بنقاء حبات المطر.

0: بالضبط.
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
0: 106.1 FM
1: أثير الروح.

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين. يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين، رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات. اللهم آمين،
1: اللهم آمين.
2: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. مستمعين الكرام، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود الرفاعي ما يتيسر له من سورة هود.

0: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي تلاوة مباركة لسورة هود.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
2: هنا

0: وأنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
1: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الجاثية. يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحظره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر

0: تضر بهم جسمانيا وذهنيا. على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية. أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الإخوة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الرجيم.
1: من سورتي الفاتحة والبقرة استمعنا وإياكم أيها الإخوة في كل مكان إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة، وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات.

وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله، لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم. فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: إليك أمرا، يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل جزء الذاريات.

يعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك